0: أدانش لشومي يخي داري خلي ينعوه لك الوزمي
1: بقناو بطاريني خاصة ومدتنا